الماضي FM. منذ أن بدأنا لم نغب يوما. لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل. نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا. ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصورة.

0: لكن يا بياعة المحامي ضروري، لأن القانون فيه عكفات، فيه برمات، فيه قوض للاجتهادات. وحدك بتضيعي، بتعلق بفخ القانون. يا بياعة والقانون مدينة حديد ما فيها حدا غير الليل والياباس والبرودي. لازمك دليل، المحامي دليل، وطواط القانون الواقف بالروب الأسود والمشلح الطويل.
1: ما حدا توكلي، رح دافع لحالي وضوي علي قنديل العدالة.
0: وشو بتطلبي يا بياعة؟

دفعنا بدمنا الغالي.

الجمعة الخامس من حزيران من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي أف أم دوت أورك. من صبحكم بالنور والسرور ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الجمعة. مشوار تحلو انطلاقته دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.

وتزداد صبيحة وانطلاقة يوم الجمعة حلاوة وبريقا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين أجمعين، واجمعنا معهم في عليين بصحبة الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مشوار جديد يجمعنا في حلقة اليوم ضمن ساعة من التغطية لأبرز الأحداث والتطورات التي حدثت خلال الساعات الماضية. انتقينا بعض العناوين الرئيسية التي هي مثار للجدل والنقاش والسجال، والتي من خلالها يتحدد مستقبل البلاد من خلال الأيام القادمة.

نسمع الكثير من الكلام في هذه الأيام عن العبث، وما أدراك ما هو العبث؟ أصبحت العبثية أن ينطلق المرء المسؤول لكي يكون مسؤولا حقا عن ناسه وأهله وبلاده، ويحاول تجنيبها كأس المر أو مزيد من القتل والدمار، يصبح حينها جبانا متخاذلا وعميلا. أما المتنطحون دائما إلى المغامرة والحماقة والانتحار، يعدون ذلك شجاعة وإقدام، وخاصة أنهم يخدمون مشاريع خارجية لم تمت يوما بالخير بسيلة. إنها معايير منقلبة، فيها كثير من الضجيج وفيها كثير من الدجل. واجب دائما على سلطة الإعلام أن تضيء على ذلك لكي لا يغرق الناس بشعارات فارغة ما كانت يوما إلا تجارة في الدم والدين.

سنطلع على تفاصيل كل ذلك من خلال الفقرات التي أعددناها لحضراتكم لليوم. صاحبة طيبة بتمناها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري. اعدادا تقديما واخراجا يسعد صباحكم.

طقس اليوم وطقس الويك اند كيف رح بيكون؟ طقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لليوم وخلال الأيام القادمة. يتقلب الطقس محليا بالمناطق الشمالية اعتبارا من بعد ظهر يوم الاثنين. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقع تكون طقس الجمعة صافي لقليل الغيوم مع ارتفاع بنسبة الرطوبة. بيتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة وترتفع درجات الحرارة بالمناطق الداخلية، بينما تستقر فوق الجبال وتبقى دون تعديل على الساحل. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 17 وصولا ل 29 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم بتكون من 13 ولغاية 24 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة عم بتكون من 16 ولغاية 30 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعة بين 10 لل 25 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فمرتفعة لليوم وتسجل بين 60 لل 85%. هذا بالنسبة لطقس الجمعة. أما طقس الويك أند السبت رح بيكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة، انخفاض بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية، تنشط الرياح مساء السبت بالمناطق الجنوبية. أما يوم الأحد فالطقس رح بيكون قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، كما أن هناك نشاطا كبيرا للرياح.

هيدي كل التفاصيل الخاصة بطقس اليوم وطقس الويك اند. تعرفنا عليها نحن ويكون ضمن المحطة الأولى من تريبولي لايف. طقس مستقر، درجة حرارة ترتفع تدريجيا، بدأنا نلامس الرقم 30 مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ونحن على أبواب صيف، اللهم إن كان قاسي أو كان هادئ.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة الخامس من حزيران، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. عودة التصعيد الميداني بعد بيان واشنطن المتقدم. لبنان يحذر من تبعات سقوط الفرصة الأخيرة. كيف ولدت صفقة الضاحية مقابل المستوطنات؟ المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية فرصة تاريخية. دغيان من معرب، فرنسا متمسكة بدعم لبنان وسيادته ومؤسساته الشرعية. خلافات داخل الكابينة حول اتفاق لبنان بنكفير لنتنياهو، قل لترامب لا. حزب الله يرفض إعلان واشنطن وسقوط معادلة الضاحية والمستوطنات. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن ترتيبات ما بعد وقف النار، حرية ضرب في بيروت ومنطقة عازلة جنوبا. اليونيفيل تعلن مقتل جندي وإصابة اثنين بقصف في جنوب لبنان. وسط جمود التفاوض، خامنئي يتحدث عن ضربة حاسمة لإسرائيل وأمريكا. غدن ترامب تفشل في وقف العنف في الشرق الأوسط، فما هي الأسباب؟ ما هي ملاحظات الرئيس بيري على بيان المفاوضات في واشنطن؟ الرئيس الأمريكي: تحدثت مع الحزب وأرى تقدما في لبنان ولا أريد لقاء خامنئي. إشكال مسلح في عائشة بكار في بيروت يوقع قتيلا وعددا من الجرحى. أوروبا تدعم الجيش اللبناني بمئة مليون يورو، وماكرون يؤيد اتفاق وقف إطلاق النار. الرئيس نواف سلام: انتشار الجيش في الجنوب خطوة عملية تقربنا من الانسحاب الإسرائيلي.

لبناني إسرائيلي أمريكي على عدم شرعية سلاح الحزب وضرورة سحبه، لكن كيف؟ الحرس الثوري يتبنى هجوم الكويت، قتيل و63 جريحا وإدانات واسعة. مناقشات حول صندوق لدعم إيران بمليارات الدولارات، وترامب يرفض التمويل المباشر. مجتبى خامنئي يحذر من حرب مركبة تستهدف الداخل الإيراني. العراق يطلق خططا لدمج التشكيلات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة. تحركات قانونية وأهلية لمنع إقامة مشروع إسرائيلي فوق مقابر جماعية للفلسطينيين.

الرئيس الأمريكي يلمح إلى الوصول إلى اتفاق قريب، وإيران تنفي إحراز أي تقدم ملموس. متى يأتي جيل السلام؟ الإعلام ومعركة الوعي في الشرق الأوسط ركن أساسي. وفي النهار كتب نبيل بومنصف عن الاختراق الحقيقي، لبنان يعاقب إيران. وكتب علي حميدي جنوب لبنان الضحية، أوهام ونكبة وهزيمة. جريدة الأخبار. استراتيجية قطع الرأس، المقاومة تلاحق قادة جيش العدو ميدانيا. مستشفيات الجنوب هدفا لنيران إسرائيل. بلدية سحمر تحمل رئاسة الحكومة مسؤولية مجزرة أمس. الحرس الثوري يربط استقرار المنطقة بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. الاتحاد الأوروبي يدعم الجيش اللبناني بمئة مليون يورو. حزب الله اتهام العدو للمقاومة باستهداف اليونيفيل في دبين، هدفه التغطية على جرائمه. أطباء بلا حدود تساهم في استعادة الخدمات الأساسية في الضاحية. نعيم قاسم لم نعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان، والمستوطنات لن تكون آمنة، وندعو السلطة لوقف هذه المهزلة. الرئيس نواف سلام، من يرفض أو يماطل في تنفيذ اتفاق وقف النار يتحمل وحده تبعات ذلك. الحكومة تقر زيادة المنح التعليمية وتكلف مكي إدارة هيئة القنب الهندي.

أول موقف له بعد تعيينه مبعوثا للعراق، توم براك يشيد بحصرية السلاح بيد الدولة. الحوثي جاهزون للتصدي للأعداء، وننسق مع محور المقاومة. نكسة إضافية لاستراتيجية ترامب، إيران توسع دفتر شروطها. مقايضة النفط بالسلع، إيران تبتدع حلولا في مواجهة الحصار. باكستان تتهم الهند باستخدام المياه سلاحا، سنحتفظ بكل الخيارات لحماية حقوقنا. قائد فيلق القدس، دعم المقاومة واجب، والحد الأدنى لمطالبها هو الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. غليان في الخليج، طهران تصعد ردودها العسكرية. نتنياهو يموه فشل رهاناته، النظام الإيراني سيسقط في يوم ما. مخزون النفط الأمريكي يسجل أدنى مستوى منذ عام 2004 بسبب الحرب. مجلس النواب الأمريكي يقر قرارا بإنهاء الحرب على إيران. وفي الأخبار، كتب إبراهيم الأمين رسالة إلى عون وسلام، لبنان أفضل من دونكما. إلى عناوين نداء الوطن. مواكبة سعودية فرنسية لاتفاق واشنطن، الرئيسان عون وسلام، اللهم قد بلغت. رفض وقف إطلاق النار يفتح الحقيقة التي حاول الحزب إخفاءها لسنوات. سنة تبع البك الهرمل لنواف سلام، تمثيلنا بين يديك. الدولة تنتصر بالمفاوضات، والحزب يقاتل حتى الانتحار. يوم المعراب، فرنسا متمسكة بسياساتها الثابتة تجاه لبنان. إشكال مسلح في عائشة بكار، والجيش يوقف المتورطين. الرئيس الأمريكي، حزب الله تواصل مع واشنطن بشكل غير مباشر وسأل عن إمكانية وقف التصعيد.

خلال جلسة الحكومة، الرئيس نواف سلام: انتشار الجيش في مناطق تجريبية خطوة أولى لا تلغي الانسحاب الإسرائيلي. نعيم قاسم: لم نعطي التزاما لأحد وسنواجه بكل ما أوتينا من قوة. الرئيس عون: ننتظر رد الأطراف لإبلاغ واشنطن بالموقف اللبناني النهائي، وهذه الفرصة الأخيرة. وزير المال من باريس: لبنان يواجه مرحلة قاسية ويتمسك بالإصلاح والتعافي.

النفايات والإطارات دخان التقاعس يخيم على الطرقات والحقول شمال لبنان. واشنطن تدعم الكويت والمفاوضات الأمريكية الإيرانية تراوح مكانها. البحرين تواجه امتدادات إيران بقبضة أمنية حازمة. التصعيد الميداني يعقد مسار التفاهم الأمريكي الإيراني، وترامب يكشف عن مهمة نووية مع إيران بعد نهاية الصراع. الحكومة العراقية تطلق مرحلة تنفيذ حصر السلاح بيد الدولة. الإمارات تدعو لموقف خليجي صلب وموحد في وجه الهجمات الإيرانية الإرهابية. وفي نداء الوطن كتب صالح المشنوق: متى نتوقف عن إطلاق النار على أنفسنا؟ وكتب عماد موسى عن المفتن قبلان وأبو عبيدة: وجهان لملحمة واحدة. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: الحرس الثوري وحزب الله يرفضان تفاهمات واشنطن، طهران تمسكت بشروطها، والرئيس اللبناني يعدها الفرصة الأخيرة. الصدر يسلم السرايا إلى الدولة العراقية، والجيش يتحدث عن هيكلة الحشد في الأجهزة الأمنية. الهدير الإيراني من عاصفة الخميني إلى طوفان السنوار. حزب الله رفض وقف النار، وقاآني يبشر اللبنانيين باقتراب جني ثمار المقاومة. لماذا حدد لبنان وإسرائيل قلعة شقيف ومحيطها منطقة تجريبية؟ إسرائيل تستبق اجتماعات الفصائل في القاهرة بغارات قتلت 11 غزياً. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دمشق سلمتنا 34 صندوقاً. مئتين وسبعة قتلى حصيلة الضربات الأمريكية على قوارب تهريب المخدرات. ما مدى السلطة الفعلية لمجتبى خامنئي في إيران؟ نتنياهو يريد تسليم التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر إلى محاميه. بعد قرن من الهيمنة، هل تفقد أوروبا قبضتها على الرياضة العالمية؟ سكان جنوب لبنان مرتبكون، هل يعيدنا اتفاق واشنطن إلى ديارنا؟ السعودية تؤكد تضامنها الكامل مع البحرين والكويت في مواجهة الهجمات الإيرانية. غوتيريش يدين مقتل جندي صربي من اليونيفل جنوب لبنان. سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة يدعو ترامب لوقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. شخصا يموتون عطشا في صحراء النيجر بعد تعطل شاحنتهم. هل تنجح مبادلة الديون في تقليص الطلب على الدولار في مصر؟ بوتين: روسيا يمكن أن تساعد في حل الأزمة الإيرانية.
وزير الطاقة السعودي. السعودية مزود موثوق للطاقة في العالم. حرب الأرشيف تتصاعد بين الصحف والذكاء الاصطناعي. باحث مستقل يكشف عن أخطاء محتملة في مئات دراسات السرطان. ليبيا توسع الملاحقات الأمنية للمهاجرين غير النظاميين. من ماسبيرو التلفزيون المصري لاستعادة مجده بنجومه القدامى. وفي الشرق الأوسط كتب رضوان السيد الاستنزاف في لبنان الذي لا ينتهي. كتب نبيل عمرو عن علاقة ترامب نتنياهو، اتفاق في القتال واختلاف في السياسة. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة.

شو هي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية لليوم؟ بدنا نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار. علم أنه هو من خلال العناوين الأساسية التي يحملها معه الموفد الفرنسي جون إيف لودوريان، جاس نبض لإمكان عقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني على اعتبار أن فرنسا كانت وراء الفكرة. في المقابل ينقل بأنه ليس هناك من غطاء أمريكي متوفر حتى الآن. النية موجودة، إنما التنفيذ هو صعب. المؤتمر الليلو عم يتأجل أكثر من سنتين، سيبقى مؤجلا طالما ما في ضوء أخضر أمريكي. الضوء الأخضر يأتي من كل دول العالم لدعم الدولة ومؤسساتها لما الدولة بتصدق حالها أنها دولة وبتتخذ القرارات الجريئة وبتنفذها. الخلاف المستحكم حول تعيين المدير العام للهيئة العامة لزراعة القنب الهندي ما بين سني وشيعي أولا، وما بين حسابات داخل الطائفة السنية، تفجرت عبر وسائل التواصل أخيرا. دفع مجلس الوزراء إلى تكليف الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكي القيام بمهمات المدير العام للهيئة وتسيير الأعمال إلى حين تعيين مدير عام أصيل. نعم، الخلافات على هذا المنصب أدت إلى قرار من خلال جلسة الحكومة بالأمس بتكليف الأمين العام لمجلس الوزراء بالقيام بهذه المهمة، وهو أساسا كان يعني واحد من المعرقلين للتعيين. قالوا له مشي أنت لبينما نشوف كيف بدها تمشي.

علق البعض على قول رئيس بري أنه يضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف إطلاق النار من قبل المكاومة، بالقول إن بري كان أبلغ المعنيين أنه يضمن عدم دخول الحزب في حرب إيران، ومع ذلك دخل الحرب، وهذا يعني أن الضامن الوحيد لأي شيء يتعلق بإيران لا ببري. قلنا هذا الكلام من الأول أنه الضمانات اللي بيعطيها دايما أنه أنا عندي وبدق على صدره وآخر شيء بيطرق وخذه، مثل مبارح كمان من بعد ما هو موافق على الاتفاق اللي صار بواشنطن أتى الرفض من قبل العصابة المسلحة لحتى يقول أنه القرار لإيران وليس لكم. أسرار جريدة الجمهورية. أضاف قضاء دولة أوروبية مصرفا لبنانيا إلى لائحة التحقيقات التي تشمل مسؤولا لبنانيا ماليا سابقا وثلاث مصارف أخرى في قضايا تحويل أموال غير مشروعة وفساد مالي. يا التحيات، وين عم تصير التحيات إلى منطلقة تقريبا 6-7 سنين، وين صارت؟ أي نعم أنه القضاء بياخد وقت، بس ما أخد وقت زيادة عن اللزوم أنه ضفنا مصرف إضافي. أوكي يلا يعطيكم العافية. تتجه وزيرة تتعرض لحملة شعبية وسياسية بسبب قراراتها المتعلقة باستحقاق سنوي مقرر إجراؤه في تموز إلى إلغائه بسبب صعوبات في تأمين المراكز والطاقم الكافي، لكنها تتريث قبل الإعلان عن قرارها خلال أيام أو أسابيع قليلة. طبعا المقصود هو وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي، يلي معظم التحليلات بتقول انه هناك اتجاه لإلغاء الامتحانات، بس ما فينا نتبنى هذا الامر لحتى ما حدا يدعي الناس لعدم الدرس. ضغط كتير كبير عم تتعرض له لإلغاء الشهادات الرسمية، وما فينا اسابيع، لك اسابيع قليلة، ما هي شهادة على الابواب. اذا بده يتاخد قرار مفترض يتاخد قرار سريع من الحكومة ككل وليس من الوزارة لوحدها.

علم أن تركيا تلعب دورا منفأشور بين الحزب والنظام السوري الجديد، ودعوا إلى ملاحظة كيف أن القيادات الحزبية لم تعد تهاجم النظام السوري الجديد وتطلق عليه أوصاف الإرهاب والتطرف. هلا أي نعم، الحشرات الإلكترونية بعدها مستمرة، الجيوش الإلكترونية بمهاجمة أحمدنا والنظام السوري المحرر. إنما سمعتوا نواف الموسوي صار الأخ أحمد الشرع، ما عاد إرهاب هلا، هلا ما عاد إرهاب غيركم. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. علم أن تعفرا متزايدا في تسديد مستحقات الأجهزة الأمنية يبرز منذ فترة ويتفاقم تدريجيا مع مرور الوقت، ما دفع العديد من الشركات اللبنانية المواردة إلى إبداء قلقها من استمرار هذا الواقع. وبحسب المعلومات، تمتنع بعض المؤسسات الأمنية عن تسديد مستحقاتها المتراكمة للشركات، ومنها المشتقات النفطية والمواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية، وقد بلغت قيمة هذه المستحقات عشرات ملايين الدولارات، الأمر الذي يضع الموردين أمام ضغوط مالية متزايدة ويهدد قدرتهم على الاستمرار في تزويد الأجهزة الأمنية باحتياجاتها الأساسية. هلا انا بعرف انه في مصاري لهالمؤسسات، يعني لهالشركات، انما الديون تتراكم، ما بعرف ليش وصلت ارقامها، بس طبعا ايدي مشكله متفاقمه، وفي حال قرروا يعني تخفيض الموردات معناته عم نوع بمشكله اضافيه للمشاكل الموجوده بمؤسساتنا الامنيه. تشير المعلومات إلى أن الرئيس جوزيف عون فاجأ الصحفيين في القصر أمس، حيث أصر أن يطلعهم شخصيا على تفاصيل الاجتماع التفاوضي في واشنطن، ويضع النقاط على الحروف في عدد من النقاط التي كانت مبهمة في بيان الخارجية الأمريكية. خطوة جيدة أنه يقعد مع الصحفيين المعتمدين بالقصر الجمهوري ويخبرهم عن تفاصيل الاتفاق، بعيدا عن كل الإسهال الكلامي والدجل الإعلامي المستمر. وقال هاي الفرصة الأخيرة وكل واحد يتحمل نتيجة قراراته.

لما أن الهيئات الاقتصادية تدق ناقوس الخطر في كل اجتماعاتها ولقاءاتها، وتحذر من أن شهر حزيران هو محطة فاصلة وحاسمة للقطاع الخاص، فإما أن يعوض خسائره في الاقتصاد أو أن يقول لعوض بسلامتنا. إذا مراهنين على شهر حزيران، لا ما كنت أقول العوض بسلامتكم يا خرشي، بسلامتنا جميعا إذا سلمنا. إلى أسرار نداء الوطن. أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن التواصل غير المباشر بين الإدارة الأمريكية والحزب جاء بمبادرة من الثنائي، لا سيما بعد استهداف النبطية وصور، وأن الرئيس بري بعث برسالة إلى السفيرة اللبنانية في واشنطن التي نقلتها بدورها إلى الجانب الأمريكي. مش بس هيك، استنجدوا بصحفي إسرائيلي خبرنيكم عنه.

تساءلت أوساط عن سبب العرقلة والإضرار بشركات التراب الوطنية رغم استيفائها الموجبات واستعدادها للتقيد بالشروط. فهل الضغوط لمنح ترخيص لشركة فالفة بالبقاع محسوبة على جهة سياسية؟ كما تدور شبهات حول جهات من مصلحتها فتح باب السوق السوداء وتشريع الاستيراد. أكيد الضغوط على أي شركة موجودة بالبلد ما بتكون لأسباب المصلحة الوطنية العامة. بتعرفوا كل واحد بيكون عم يضغط من أجل مصلحته، حدا بده يجيب رخصة تيلتي، حدا بده يفتح باب سوق السوداء، حدا عنده شركة بده يفوت على البلد. اوعى تفكروا حدا من الأحزاب والتيارات بيحكي بهيك مواضيع من أجل الغاية الوطنية العليا. علم أن قوى الأمن الداخلي تمكنت من ضبط بيوت زراعية في محلة الجي جرى تحويلها إلى مراكز لتخزين المخدرات. وفي التفاصيل، نفذت قوى من مكتب مكافحة المخدرات في 19 من أيار مداهمة استهدفت بيوت زراعية في الجي كانت عبارة عن خيم نصبت كغطاء لإخفاء المخدرات تحته، وأسفرت العملية عن توقيف عدد من العمال قبل توقيف مستأجر الأرض وشقيقه لاحقاً. كله زراعة، مش زراعة هيد. هلا أي نعم هن وجدوا كمية هائلة من حبوب الكابتاجون ومادة الهيروين، بس إنه كله زراعة، كله تجارة يا زلمة. قطع الأعناق ولا قطع الأرز، خيم خبيين بقلبها بدل المزروعات كابتاجون. كله لفرفشة الشعب. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار. قال مرجع قانوني إن اتفاق 17 من أيار يتفوق على اتفاق 4 من حزيران بأربع نقاط. الأولى أنه ينص بوضوح على الانسحاب الإسرائيلي، بينما اتفاق 4 من حزيران لم يذكر الانسحاب أبدا. والثانية أن اتفاق 4 من حزيران ينص صراحة على تجريم إطلاق النار من اللبنانيين على الإسرائيلي الذي يحتل الأرض اللبنانية، وبينما يمنح الشرعية بإطلاق النار للإسرائيلي المحتل. وأيضا من النقاط التي يتفوق فيها النقطة أنه أسقط مرجعية الحدود الدولية للبنان في الاتفاق واكتفى بذكرها باعتبارها مجرد طلب لبناني، بينما اعترف اتفاق 17 من أيار بالحدود الدولية للبنان. هلا هلا حتى هلا صارت جريدة الأخبار ومحورة عم بيشيدوا باتفاق 17 من أيار واللي كانوا يتفاخروا انهم اسقطوه. لا تعرفوا انه كل فرصة بتضيع بتضيع معها كثير من السنوات، واخر شيء ما بتعود بترجع، بتصير الفرص تتضاءل وبتصير المطالب اقل وبصير الازلال اكتر. ونفس الشيء هلا اذا ضيعنا هيدي الفرصة الجاية من الايام في كثير من التنازلات ايضا. عسى ان تتعلموا من الدروس، مع انه ما بتتعلموا بحياتكم. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

عن جديد. يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تابعونا إذاعياً بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم، سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع، مع داعي صابة الدولة العميقة وجعد انجية الحشاشين الشتامين النقيقة. العصابة التي تترنح والجعد انجية التي تنبح

لنكون صريحين معكم، طبعا مواضيع كتيرة موجودة معنا بالقسم الثاني، رتبناها بطريقة انه نقدم لكم 3-4 عناوين رئيسية من كل هالعناوين الطاغية، خاصة العنوان تبعية المفاوضات ووقف اطلاق النار والموافقة عليه والرفض والشروط والإذلال والاستسلام والحرب العباسية وهالعناوين الفولكلورية المعتادة، هيدي موجودة معنا بتفاصيلها بالقسم او بالفقرة الجاية. عنا كمان شوية هيك استطلاعات معمولة عن هالبلد، أكتر بلد في شهادات دكتوراه وبنفس الوقت أكتر بلد في تلوث. أكيد عنا مقال اخترناه من عشرات المقالات الجميلة المكتوبة لتواكب هالفترة الحذرة جدا والخطيرة من مستقبل لبنان، وعنا نظرة أخيرة على أبرز ترندات السوشيال ميديا يلي موجودة بلبنان. إنما قبل هيدا كله ألا فايتين على السياسة وكذا، بس على فكرة أقعد فكروا أنه في شغلات بلبنان، حتى الفن بعضوات، الرياضة بعضوات، لا تنفصل عن الأمور الأمنية والسياسية والتعقيدات الحزبية والانقسامات الموجودة بالبلد. هيك فشل جديد، يعني خيبة من الخيبات الجديد التي تضاف إلى خيبات اللبنانيين وقتل آمالهم بأي شيء، أي أمل بالحياة، أي أمل بالاستمرار، أي أمل بالمستقبل القدام بجميع النواحي. كان عم يترجمها المنتخب اللبناني لكرة القدم بالأمس بعد مباراة تم تأجيلها عدة مرات، مباراة كانت فاصلة من أجل التأهل إلى كأس آسيا للمرة الرابعة، فشلوا كالعادة بالمهمة وكانوا عم يخسروا قدام منتخب اليمن بنتيجة 2-0 أمام حضور جماهيري كبير بالدوحة، حضور جماهيري لبناني، هن أكتر ناس خاب أملهم رغم أنه حمسوا وأجوا قبل بساعات وما بخلوا أبدا بالتشجيع للمنتخب اللبناني، إنما كالعادة كانوا عم يخسروا وعم يقدموا صورة سيئة وتقاعس عن أداء المهمة. طبعا هلا في حدا بيطلع ابو راس مربع بيقلك هلا بدك شو رياضه، بلشت بالانترو بالرياضه وانه شو هلا الرياضه والناس عم تموت والناس لا، هيدي بتربطها انت بالاداره تبيت هاللعبه، انت شوف مين مستلم الاداره تبيت اللعبه، فبتعرف تماما انه هذا الثنائي وين ما حط ايده خربه. شوف الاتحاد اللبناني للباسكت اللي نحن بنروح تنافس على بطولة آسيا، وشوف الاتحاد اللبناني للفوتبول الفاشل يلي متربع على عرش هاشم حيدر من سنوات بأمر من الاستيز ومسيطر على كل الأندية والأموال والملاعب ويخضع الأندية للسياسي كله هيدا، وفشل زريع من بعد فشل، فشل من بعد فشل، وبنرجع منجدد له كل مرة. شوف إدارة لعبة الباسكتبول، شوف إدارة لعبة الفوتبول، بتعرف تماما أنه كيف بتكون الإدارة وكل فريق بلبنان كيف بيفكر بطريقة الإدارة. الحلو أنه الغضب اللي صارت للناس اللي غضبت واللي عبرت عن غضبها من المنتخب وكذا، بعدين رجعوا صار يبرروا قال لك اليمن عندهم أنه نحن عنا حرب، على أساس اليمن ما عندهم حرب، اليمن قالوا بتوقف الدوري عنده من عام 2014. طبعا مبروك للمنتخب اليمني وصحتين على قلبهم لأنه اجتهدوا ودافعوا عن علم بلدهم وعن الكنز اللي عم يلبسوها وما بخلوا بنقطة عرق من أجل الوصول إلى هذا الهدف، لأنه كمان عندهم هن بحاجة لأي جرعة أمل، لأي شغلة هيك بتفرحهم من بعد كل هالعشوائية الموجودة من قبل كمان التدخلات الإيرانية مع الحشاشين الحوثيين يلي خربوا البلد بميليشياتهم. فما تتحججون لا يرضى عليكم، يعني جماعة الاتحاد وإداراته ورشيد نصار وكل هالبضاعة هي يطلع تحجج قال لك شفت الأوضاع ولأنه عندنا حرب، هني كمان عندهم حرب والدوري عندهم متوقف عنده الحرب لسنوات، هيدي مش حجة. الحقيقة الوحيدة ان انتوا ناس فاشلين، انتوا اثبتوا فشلكم مرة تلو الاخرى مرة تلو الاخرى لدرجة صرتوا انه عملوا لكم طويل طريق هين، يعني صار في 24 منتخب بيشارك بكأس اسيا من بعد ما كانوا 12 و16، فتحوا لكم طريق ولعبوكم مع منتخبات ما حدا سمع فيها، بوتان وما بعرف مين، بس كرمال تتأهل وسط هاي المباراة اللي كان بيكفيكم التعادل، لأنكم فاشلين ولأنه ما عندكم انتماء للوطن وما في انتماء للكنز وللعلم، لذلك بتكونوا متقاعسين وهمكم دايما منتخب لبنان للسياحة والسفر والصورة والأرجيلة وديش بيطلع لنا دولارات.
هيدي بتعطيك فكرة عن الإدارة. شوف كل اتحاد مين عم بيديره، لمين بينتمي، بتعرفوا كله داخل السياسة فيه، بتعرفوا تماما أنه هالجماعة وين حطوا إيدهم بالجامعة، شوف الجامعة، حطوا إيدهم بالوزارات، شوف الوزارات، حطوا إيدهم بوزارة الصحة، شوف وين صارت، حطوا إيدهم واستلموا وصلبطة وتشبيع على اتحاد الفوتبول، والفوتبول إلى تراجع. كل الناس عم تطلع طلوع، شوفوا المنتخبات العربية كيف راح تشارك بكأس العالم، شوف العراق اللي كان عم يربح بالأمس وعم تعادل يمكن مع إسبانيا عم يربح بمباراة ودية، وشوفوا الأردن، وشوفوا هالمنتخبات اللي وصلت على كأس العالم، وانتوا يا فاشلين وين عم توصلوا؟ نتيجة الإدارة الفاشلة من قبل جماعة الاستيز.

مثل ما الكل متابع، انتهت الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية بالخارجية الأمريكية بالإعلان عن ورقة نوايا أو اتفاق على وقف إطلاق النار. رجع تم الحديث عنه بشكل مفصل من قبل الرئيس الأمريكي وأيضا من قبل الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة، وكل اللي متابعين بالتفاصيل تبعية هذا القرار عن أنه هناك منطقة تجريبية شفتوها امبارح دبين، يعني يلي انسحب من العدو الإسرائيلي مباشرة ودخلت لها قوات الجيش اللبناني وفتحت الطريق وأزالت السواتر الترابية. فهذه التفاصيل التقنية يعني كلها على بعضها الناس متابعتها وعارفة تفاصيلها، ما بين المؤيدين للاتفاق وما بين المعارضين له واللي شايفينه أنه اتفاق إزلال واستسلام. وشفتوا الهجمة الشرسة مثل العادة، الهجمة التخوينية التي أصبحت عادات وتقاليد من جماعة الحشاشين وحشرات وذباب الإلكتروني يلي ما بيعرف غير الشتائم والتخوين والتطاول على أعراض العالم. كلام واضح كان من قبل فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة عن أنه هيدي الفرصة الأخيرة ولن نسمح بتضييعها. ومن هيدا العنوان اللي تم اختياره لحتى يكون موجود للمبادرة اللي هي الفرصة الأخيرة، سننطلق في هذه الفقرة. الفرصة الأخيرة مش بس العصابة لحتى تمتثل للدولة، العصابة المتمردة على قرارات الدولة، إنما الفرصة الأخيرة للدولة بحد ذاتها وللحكومة وللقوى الأمنية الشرعية وللقضاء لحتى ينفذوا كل قرارات الحكومة المتخذة سابقا. الفرصة الأخيرة للجميع، وهذا الحديث لنا أسابيع طويلة عم نحكي أنه نحن اليوم بوقت امتحان واضح وصريح جدا بين من ينتمي إلى هذه الدولة التي نحيا بها ومن ينتمي إلى محور آخر يفضل مصلحته على مصلحة الدولة، يزج بلبنان جميعا في حروب وعبثية، هذه العبثية يلي عم يحكوا عنها، وبحماقات إسناد لم تأتي على البلاد إلا بكيل هائل من الدمار والخراب. ففعلا هي الفرصة الأخيرة، يعني بدون أي تفاصيل وبدون ما ندخل بالتفاصيل التقنية، هي فرصة كمان أخيرة للعالم، العالم اللي بعد لغاية الآن الناس مع احترامنا لكل تفكير واعتقادات وانتماء الشعب اللبناني بتفرعاته الشعوب والقبائل اللبنانية المتناحرة، هي فرصة أخيرة ليسبته. هل هن بدهم دولة؟ هل هم ينتمون إلى هذه الدولة؟ يا أما بدهم دويلات وعصابات وميليشيات هيك بيستطيعوا أنه يمارسوا الفوضى المعتادة والعشوائية والحرب الفينيقية؟ طبعا الاتفاق تم رفضه من قبل الدويلة أساسا من قبل ما يطلع الزعيم العصابة يرفض الاتفاق ويقول لك نحن ما تكفلنا بشي، نحن ما قلنا لحدا أنه موافقين، مع أنه طبعا هن موكلين دولة الستيز حتى هو يفوت بهالمفاوضات. ومن بعد ما عطى كلمة أنه دق على صدره قال لهم عندي، رجعوا كمان مرة جديدة خزلوه وطلعوه بسويد الوجه. إنما من قبل ما يحكي زعيم العصابة كان معلمه قاني من طهران عم يطلع ويقولك نرفض هذا الاتفاق. أي اتفاق ما بيجي من تحت إيد إيران أو ما بتشارك فيه إيران بدهم يرفضوه، واضح تماما صار المسار. مشان هيك هي فرصة أخيرة للجميع، ما عاد في مزح، وهي فرصة أخيرة مش مزح على فكرة، يعني ما عاد فكروا هذه مبالغة بالكلمات، يعني المصطلح اللي استخدمه الرئيس مع الصحفيين اللي خبرن عن تفاصيل هذا الاتفاق المضني، يعني اجتماعات استمرت لساعات طويلة وسط تعنت إسرائيلي ومجهود كتير كبير من قبل السفير سيمون كرم والسفيرة ندى حميدة معوض من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق والفترة التجريبية. المهم بالبيان اللي صدر هو التركيز على نقاط فيها كثير من الإيجابية وفيها كثير أيضا من الاعتماد على مصطلحات قانونية سيادية بامتياز، انه هاي فرصة لألكن انتو كدولة لتثبتولنا انه دولة لحتى ندعمكن، وإلا فخار يطبش بعضه هيك. هل المبادرة، طبعا هيدي المبادرة مش أمريكية متعرية، مش لوحدها، في دعم عربي وخليجي سعودي وقطري وفرنسي، في كتير دول مشاركة بهالمباحثات لوصلنا الى هذه النقاط التي ترتكز عليها الدولة. وكمان امبارح كان عم يرجع يذكرنا دولة رئيس الحكومة من خلال جلسة مجلس الوزراء انه مسار التفاوض هو الاقل خسارة، انما في ناس راسة يابس
مش عم تقتنع بهذا المسار ومصرة انه المسار المسلح هو الذي يأتي بنتيجة. وهي هذا بين قدامكم، السلاح تسبب بتدميره واحتلاله، والدبلوماسية رجعت حرارتها، والقوى الأمنية الشرعية دخلتها.

ببساطة كل الكلام اللي كنا نردده ونكرره على ما سمعكم عملكم. أنا بدي إذا بدخل بالتفاصيل التقنية بحط لكم أحي البنود كلها قدامي، بنود الاتفاق وشو المتفق عليه وشو اللي رافضينه وشو اللي بقى، هيدي كلها تفاصيل تقنية ما بتهمنا نحن كمواطنين كشعب. نحن بدنا توقف الحرب، بدنا ترجع البلد، بدنا يرجع الشغل، بدنا الناس توقف هذا النزيف من القتل والتدمير والتهجير، بدنا الناس تفيق تشوف تماما وين مصلحتها وين مصلحة البلد. ما في بلد بالعالم بيضحي بنفسه وبيروح بينتحر كرمال بلد تاني. لخي هاي وين، من وين سامعين فيها، من وين جيبينا؟ هيدي اللي اسمها عمالة. هاي العمالة بحد ذاتها العمالة، مش بس لإسرائيل، العمالة لما بتروح بتدمر بلدك كرمال بلد تاني، لما بترفض سلطة بلدك وبتتمرد عليها كرمال تسمع الكلام الخارجي من آخرين. هيدي هي العمالة، لكي العمالة موصوفة تماما. هاي اللي كنا نخبركم إياه عن هذا المشروع يلي هو ما بيهمه مصلحة بلبنان ولا بيهمه مصلحة فلسطين ولا بيهمه كل هالمصالح إلا المصلحة الإيرانية. تفضل، هاي صارت الحياة قدامكم. كل الناس واللي كانت تتغنى بمشروع المقاومة والدفاع عن لبنان وكل هالشعارات الجوفاء، هاي الحياة عارية قدامكم والله العظيم. ما بدأ غير بس مين يفتح عيونه ويشنف آذانه نطفة صغيرة ويكون عنده شوية وعي لحتى يشوف تماما أنه كل الكلام اللي كنا نقوله سابقا أضحى حقيقة قدام عيونكم. لما العصابة المسلحة المتمردة على الدولة الخارجة عن الشرعية ترفض موافقة جميع السلطات اللبنانية للرؤساء الثلاثة مع الأجهزة الأمنية مع الكل موافق على هذه الخطة، لما بترفض خطة الدولة بتتمرد عليها كرمال تنفذ الأوامر الخارجية، فهي تماما بتقلك آخر همهم مصلحة لبنان وآخر همهم مصلحة الجنوبيين وآخر همهم مصلحة الشيعة إذا بدنا ناخذها طائفية، همهم الوحيد أرضاء سيدنا الإيراني. هالأيام العصيبة أثبتت تماما كل الكلام الذي كنا نردده، أثبتت تماما هذه النظرية وهذه الرواية ونسفت كل السرديات السابقة. ما في شيء اسمه دفاعا عن لبنان، بلد يزج به مرة بدنا نساند غزة، مرة بدنا نخطف جنديين لنحرر الأنطار، مرة بدنا ننتقم للخميني، وآخر شيء بنقول لك كرمال لبنان. أنه لبنان، وين لبنان بالموضوع؟ شو مستفيد لبنان من الموضوع من كل هالحروب العبثية؟ وفوق هذا كله بيطلع زعيم العصابة لحتى ينصح الدولة ويقول لهم أوقفوا هذه المهزلة، أوقفوا هذه المفاوضات العبثية، والله المهزلة أنه أنتوا تكونوا عم تطلعوا تنظروا علينا وعلى الدولة، المهزلة قمة المهزلة أنه أنتوا اللي تسببتوا بهذا العدوان واللي جاتوا جلبتوا الاحتلال على البلد والمهزومين بالميدان، أنتوا طالعين عم تنظروا على الدولة وتقولوا لهم أوقفوا هذه المفاوضات العبثية. في عبثية أكتر من الحرب يلي عم تخوضوها، في عبثية أكتر من حماقات وتيسنة الإسناد يلي عملتوها، في عبثية ونتائج كارثية أكتر من الحروب والمشاريع العشوائية اللي فتوا فيها وخسرتوا البلد فيها. لذلك هي الفرصة الأخيرة، الفرصة الأخيرة للجميع. وانتبهوا، برجع بلكن هيدي الفرصة الأخيرة، مش انه والله هيك، الفرصة الأخيرة انه اللي جاي من بعدها أسود من كل السواد اللي شفتوه. صدوني مثل ما عم بخبر، هذه مش توقعات ولا حليل عبد اللطيف، هيدا واقع واضح. آخر شيء الكل رح ينفط إيده منك ويقول لك والله استفلوا من كل أسرائيل بقى، ما عاد حدا يتدخل. ولحق ساعتها منكون حققنا الانتصار الكبير وحولنا لبنان كله مش بس الجنوب إلى نموذج آخر لغزة. وطبعا بيطلع ساعتها أبو عبادة جونيور وبيطلعوا كل جماعة تجار الدم والدين يمتدحوا هذه البطولة وهذا الصمود وهذه الانتصارات الإلهية يلي ما حدا شايفها غيرهم. هي أثبتت أنه كل هذه الدكاكين التي فتحت بالدول العربية واللي مزقت نسيج الدول العربية من لبنان إلى فلسطين إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن وإلى الخلايا اللي عم تنكشفها بالكويت والبحرين و كلياتها لم تكن يوم من الأيام هدفها محاربة إسرائيل، لم يكن هدفها بيوم من الأيام أن تكون دفاعا عن القضية، كلياتها كانت دفاعا فقط عن النظام الإيراني. وهي الأيام اجت لحتى تثبت هذا الشيء، لحتى تشوفوا انه لا موجود لا فلسطين ولا لبنان ولا كلمة هالمفاوضات، اخر شيء مصلحة بقاء النظام هي الاساس.
وحضرتكم كمواطنين وحضرتكم كمتلقين مواطنين ومواطنات كمان أمام فرصة أخيرة لحتى تبطلوا بقى العشوائية والدفاع عن شعارات ما شفنا من مراها إلا خسارات وإلا مزيد من الانهيارات والانكسارات، وزيد عليها قد ما بدك بنفس الإطار. فهي فرصة للجميع لحتى يفيق بقى يلي ما فاق طيلة هالسنوات الثلاثة وما شاف انه لبنان مش مضطر يدفع كل هذه الأسمان، بيكون هو إنسان مقرر انه يدل غشيم، يدل عايش بالوهم، وهم الانتصارات الغير موجودة. انت تخيل انه واحد مثل ابراهيم الامين، القلم القاتل يلي بيكتب بيوميا بوب الامين بجريدة الاخبار، كتب لك مقال اليوم قال لك الى عون وسلام لبنان افضل من دونكما. والله لبنان افضل من دونكم انتم، بالعكس لبنان بوجودهم كتير منيح ممتاز. ما بعتقد اجت عهد مع حكومة كان لهم كل هذا التأييد رغم الكثير من الاخطاء والكثير من التجاوزات، بس بهالظروف الصعبة شو بدك تلوم لتلوم؟ لبنان أفضل من دونكم، أنتوا اللي بتستجلبوا الحروب، أنتوا اللي بتروحوا بتشاركوا بحروب الآخرين، أنتوا اللي بتدافعوا عن الظالمين، أنتوا اللي بترهنوا البلد دايما لمصالح الآخرين ومستعدين تدمروا البلد مرة ومرتين، أنتم القتلة مفجري السيارات المفخخة، أنتم تجار الكابتاجون مفسدي عقول الشعوب، أنتم مبيضي الأموال، لبنان أفضل من دونكم أنتم، مش من دون هودي، مش من دون الناس اللي جايين لحتى يشتغلوا لمصلحة البلد.

0: آخر شيء نتخيل أنه يطلع يرفض الاتفاق قبل ما يطلع الرد من قبل العصابة يلي بالزور مسمات لبنانية، بيطلع من قائد الفيلق القدس يلي طبعا حارب بكل الدول العربية إلا بالقدس ونسف كل الدول العربية إلا القدس أنه آخر همه القدس وفلسطين، يطلع يبشر اللبنانيين باقتراب جني في مار المقاومة، قال لك نحن نرفض هذا المشروع ومعلش يا لبناني طولوا بالكم قريبا ستجنوا الثمار. ما أنتوا طولوا بالكم، شوفي أنتوا عم تموتوا كرمالنا، فخليكم عم تموتوا، وين المشكل إذا كل يوم رحلوا 50-60 ده صاروا 3500-4 عادي جدا، يعني طولوا بالكم بكرة بتقطفوا الثمار، والله عم نقطف الثمار، قلنا عم نجني ثمار هذا المشروع الإرهابي من عام 2000 لغاية اليوم. من بعد 2000 انتهى كل شيء اسمه مقاومة وذهبنا إلى مشروع إيراني فتك بالبلاد العربية وأولهم بلدنا، فهذه الثمار شفناها وهذه الثمار الفاسدة ما بدنا إياها، يقطع عمركم على عمره. إذن الفرصة الأخيرة لحتى الجميع ياخد قراره، ومثل ما قال الرئيس ومثل ما قال رئيس الحكومة كل واحد مسؤول عن قراره، من هلأ ورايح ما عاد حدا يقول لك الوضع وإسرائيل الكبرى والكل الفزلكات هيدي، كل واحد مسؤول عن قراره، يلي بده يرفض وقف إطلاق النار الاتفاق هيدا بكل مساوئه هيدا أفضل ممكن، المهزوم هالقد بيطلع من أمره، انتوا جماعة مهزومين واكتر من هيك ما قادرين نعمل، وهي الدبلوماسية بتحرر وهي سلاحكن بيدمر وبيجلب الاحتلال، حقيقة واضحة تماما للعيان، ما في غير الاحمق بيقدر يحكي كلام غير هيك. يلي بده يرفض مسار الدولة ومسار الدبلوماسية والاتفاق المجمع عليها الدولة يتحمل نتيجة قراره، ما يقول اي بعدين لأنه في تدخل دولي في مشاريع أخرى في منكم لإسرائيل اصطفلوا، فساعتها ما بدنا البكي، البكي ممنوع بعدين. وبالختام شو بده يقول الواحد غير ألا ليت قومي يعقلون، ألا ليت قومي كانوا يعون منذ سنوات لهذا الخبز الموجود بالمشروع الفارسي كما المشروع الإسرائيلي ويكونون رافضين للمشروعين. ألا قاتل الله العصابات والسلاح المتفلت وتجار الدم والدين.
1: هيدي هي الدكان اللي ممكن تتخبى فيها قريب من الحدود، إذا صار في خطر بلحظة بتغادر.
2: انتوا أمينين من أصحابها؟
1: جدا، وأصلا مش رح يعرفوك. واسمح لي يا مولانا أتجرأ وأقول ضروري تغير شكلك تتنكر واللحية الأمبراطورية تحلقها.
2: كيف؟ أمبراطور بلا لحية؟
1: المهم يسلم راس الأمبراطور، اللحية بترجع بتطلع وبتفي على الدولة مثل شجر الكافور.
2: وهيدي تذكرة هوية باسم برهوم، صار اسمي برهوم
1: مؤقتا يا مولانا حتى يكونوا أنصاركم استرجعوا الحكم، نحن دايما رح نضل على اتصال فيكم.
2: استلموا المشلح
1: يا حلمي، تاخذ المشلح الامبراطوري وبترميه على الحدود حتى يظنوا انه الامبراطور غادر البلاد.
2: يلا يا حلمي عجي، انتبه الدنيا كلها عيون.
3: خاطركم يا مولانا، والله يقدرنا نتلاقى.
1: مرحبا يا ابو ديب.
4: اهلا اهلا سيد جودت، وينك مش عم نشوفك بالصيد؟
1: عنا قضيه وقاصدينك.
4: قول.
1: اخونا برهوم عامل مشكل ضارب مرته.
4: بعد في رجال بتضرب نسوان؟
1: اخونا برهوم،
4: كنت حسبت النسوان صارت تضرب الرجال.
1: وقامت إما علامتها تتشك علي وتقول سرق لها صيغتها.
4: يضرب إما
1: ضربها
4: مع فارم.
1: بدنا نخبيه كم يوم عندك تنقطع له مشكلته.
4: ضارب مرته وحماته، أهلا وسهلا فيه.
5: عراد أبو ديب مصاري.
1: يا أبو ديب، يمكن أخونا برهوم يحتاج إشياء من عندك، خلي معك هالمبلغ.
4: شو هالحكي يا سيد جودت؟ أنا ما بدي مصاري، بس إن شاء الله أخونا برهوم يتسلى عنا وما يجار.
1: ما بدي وصيكم فيه، أنا رايح وبأقرب فرصة بطل عليكم، بلكي بتكون المشكلة تقطعت وسحبوا الدعوة. بخاطركم.
4: الله معك
2: يا أبو ديب، إن شاء الله تخلص مشكلتي وبكفيكم.
6: شو هالحكي، الناس لبعضها، أهلا وسهلا فيك، بدنا تتصالح أنت ومرتك وما تعود تضربها مرة تانية.
4: المرأة مثل السجادة، من مرة لمرة لازم لها تنفيض.
6: انت بتضرب ستي شي؟
4: من زمان ضربت مرة واحدة ومعدتها.
6: ندمت يا جدي؟
4: مش هيك، لكن ستك مثل ما بتعرفي اخت رجال، لما ضربت سناولت عصا صفقتني كسرت لي ايدي.
5: روحك حلوة يا ابو ديب، بقدر غير تيابي؟
4: فوت حلوق وغير تيابك حتى ما يعود حدا يعرفك.
6: وك جدي حدنا في مغفر والشويش بيضلوا عنا، او لك بيعرف بشي؟
4: حطي بالخرج، ايمتى الشويش عرف شي؟ واذا سأل قولي له بيشتغل عنا بالدكان.
6: طيب.
4: يلا انا رايح على الصالة.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027

بهالفقرة اخترنا انه نقطعلكن اثنين من الاحصائيات يلي صدروا خلال هذا الاسبوع واللي فيهن تفوق للبنان بالسلبي والايجابي، وهن بالحقيقة معناتهم سلبية من حيث المضمون وليس العنوان. بالإحصاء الأول، بيّنت دراسة لمؤسسة أمريكان كولدويل بشأن التعليم بالشرق الأوسط إنه لبنان هو بصدارة الدول العربية من حيث نسبة حملة الدكتوراه بنسبة بلغت 2.3% من السكان، متقدما على العديد من الدول العربية. يعني بالمرتبة الأولى لبنان أتى بهذه الدراسة 2.3%، المرتبة الثانية دغري السعودية ب 0.9%، ثلاثة الإمارات 0.8%، تونس بالمركز الرابع 0.8 كمان 0.8 للأردن، 0.5 بالمركز السادس لقطر، 7 البحرين 0.3، وأيضا للكويت 0.3. هلأ من حيث الشكل بتقول واو قديش المستوى التعليمي اللي عنا راقي، وقديش طلبة الدكتوراه عنا متفوقين وقادرين انه يقدموا اطروحات يعني بتهد الصخر. بس من حيث المضمون كلنا عارفين هالدكتوراه كيف بتجي، ما بنعرف معظم، ما عم نعمم طبعا، بس معظم اذا ما نص الدكتورات يلي عم تنعطى هي بتكون مدفوعه، ولو ما بتتذكروا الدكتور فادي بوديا والشهادات المضروبه بالجامعه اللبنانيه وكثير من الجامعات الخاصه وشهادات العراقيين يعني فضائح على مد عينك والنظر بالمجال التعليمي المتردي. فمش طبيعي انه يكون عندك مستوى التعليم هالقد متردي وانت اساسا ما قادر تعمل امتحانات، وكل سنه الامتحانات عم تكون نتائج اسوأ، وكل جيل عم يسلم الفشل لجيل اخر، وبنفس الوقت عم تطلع بالمرتبه الاولى بالدكتوراه بين الدول العربيه. فهيدا من حيث الشكل شيء ايجابي، بس من حيث المضمون بيعطيك دليل قديش في غش وقديش في بيع وشراء بالشهاده. مش هيك نحن بنقول له الدكتور بالضه، لانه معظم ما بيعرف شيء عن الدكتوراه، خاصة يلي قال بيطلعوا محللين سياسيين وهن دكتور بالعلوم السياسية ودكتور بالعلوم الاقتصادية وبيكون تراكتور.

الإحصاء الثاني فهو استأخطر من الأوليني، هداك لا شكل ولا عنوان ولا مضمون، يعني كوارث من جميع الجهات. كشف تقرير مؤشر التلوث الصادر عن نامبيو لعام 2026 أنه لبنان احتل صدارة الدول العربية الأكثر تلوثاً بمؤشر تلوث بلغ 89.3%، ولبنان إجا بالمرتبة الثالثة عالمياً. واو، شو هالإنجاز، شو هالتفوق هيدا. كما كشف التقرير أنه بيروت تعد من أكثر المدن تلوثاً بالعالم، حيث جاءت ضمن المراتب الأولى بمؤشر تلوث المدن لعام 2026. يعني من حيث الترتيب لبنان أتى بالمرتبة الأولى بجدارة بالدول العربية الأكثر تلوثاً، مثل ما قلنا بنسبة 89.3%. مصر بالمركز الثاني بنسبة 82.8%. بعدين عندك الأردن، سوريا، البحرين، العراق، تونس، الكويت، المغرب، الجزائر، السعودية، قطر، ليبيا، الإمارات، وبالمركز الأخير عمان. طبعا مؤشر نامبيو من المؤشرات المعتمدة والموثوقة واللي بيعتمد على تقييمات مرتبطة بتلوث الهواء، تلوث المياه، إدارة النفايات، الضوضاء، نقص المساحات الخضراء، جودة مياه الشرب. وكل هذه أسباب أدت إلى تفوقنا الحمد لله. إنجيل هذا لازم نعمل فيه احتفال، عن جد لازم نعمله يوم عطلة ونقدم فيه هيك، نعمل فيه احتفالية بالساحات العامة وحصدنا المركز الأول بشي. دائما نحن يا بنحصد المركز الأول بالفساد، يا المركز الأول بالتلوث، يا المركز الأول بالسرقة والنهب. طبعا الأسباب عديدة معددة التقرير. أول شيء أزمة الكهرباء والمولدات بحد ذاتها بتجيب تلوث. هالمولدات المنتشرة واللي كمياتها كتير كبيرة بتجيب كثير من الأمراض. أزمة النفايات، بلد ما قادر يحل أزمة النفايات واللي إلها من عام 2015، إدارة النفايات ضعيفة، وما يحصل هو حاليا الاعتماد على حرق عشوائي ومطامر غير مجهزة، وبتسرب عصارة النفايات للمياه والتربة. عندك كمان زحمة السير والسيارات القديمة بلبنان، كثافة سيارات عالية وغالبية السيارات قديمة تستهلك وقود ملوث، إضافة إلى ضعف قطاع النقل العام، ما يرفع تلوث الهواء بشكل كبير. كمان من الأسباب يلي حاطينا بالتقرير ضعف البنية البيئية والرقابة. لبنان يعاني من مشاكل بتطبيق القوانين البيئية، من بين مراقبة المصانع والكسارات ومعالجة مياه الصرف الصحي، كل هذا بيؤدي إلى تلوث الأنهار والشواطئ. زيد عليهم الأزمة الاقتصادية اللي انفجرت بعام 2019 واللي أثرت على صيانة محطات المعالجة والرقابة البيئية والاستثمار بالطاقة النظيفة، فازدادت الحلول المؤقتة الملوثة مثل المولدات وحرق النفايات يلي أدى إلى ازدياد نسبة التلوث. كمان عندك الكثافة السكانية ضمن مساحة صغيرة، لبنان صغير جغرافيا، لذلك يتركز التلوث بسرعة قرب السكان خاصة بالمناطق الساحلية. وأخيرا بحسب التقرير بيتحدثوا عن جودة الهواء العالمية بمستويات PM2 بلبنان تتجاوز أحيانا الحدود الموصى بها بعدة مرات. هلا هيدي كلها الأسباب الطبيعية يلي بنعمل عنها المؤشر وبيحكي عنها وبتأدي إلى هذا الترتيب، إنما هناك نحن عنا تلوث بكل شيء، عنا تلوث بالسياسة، عنا تلوث بالفن، عنا تلوث بالاقتصاد، عنا تلوث بالرياضة بعد ما شفتوا فشل منتخب الفوتبول، عنا تلوث بالحياة السياسية، نحن ما عنا حياة سياسية، عنا أحزاب وجماعات وتيارات تستثمر بالانقسام الطائفي لحتى تزيد شعبيتها وطبعا تجتمع على نهب الدولة. إذا اتفقوا بيسرقونا، وإذا اختلفوا بيقتلوا.

هاي لغة الأرقام لغة مهمة للناس اللي بتحب تسمع الحقائق. يعني الإحصاء الأول اللي بيشوفه بيقول الحمد لله، لا شو هاي أكتر بلد عربي في شهادات دكتوراه، بس اللي بيعرف الخبايا بيعرف تماما أنه الشهادات بمعظمها مضروبة أو مدفوعة، ليس دليل صحة وعافية، خاصة نحن عايشين القطاع التربوي والقطاع التعليمي وعايشين مأساته وشايفين مشاكله من زمان. أما بموضوع التلوث فحدث ولا حرج، يعني بلد عايش على الفوضى، ما في رقابة، ما في اعتماد لأجهزة رقابية، المحطات اللي انعملت ثلاثة أرباع ما رجع اشتغل لأنه نهبوا الممتلكات والأموال تبعيتها وجيبوا أردأ الأدوات لحتى يستخدموها لحتى ينهبوا الباقي.

أهلا بكم في جمهورية فينيقيا الفوقة، حيث نحن متفوقون دائما بالكوارث. كل شيء فيه كوارث، كل شيء فيه فساد، كل شيء فيه تلوث، كل شيء فيه مشاكل، كل شيء فيه سوء إدارة، نحن بالمرتبة الأولى دون منازع، ما بنقبل حدا ينافسنا أساسا.

هلا مين بده يزعل اليوم من الدكاترة؟ نحن عم نحكي على اللي شهاداته مضروبة، اللي شهاداته سليمة ليش بدهم يزعلوا منا؟ معلش يعني. اللي فيه مسلة تنعره.

كثيرا ما تحدثنا عن أن التطرف يجر التطرف، والمتطرفين يخدمون بعضهم البعض لتنفيذ أجنداتهم ومشاريعهم. وإن كان هناك من مثل نستطيع أن نضربه دوما، هو الحالة المتواجدة بين التطرف الإسرائيلي وبين التطرف لدى دكاكين إيران في دولنا العربية، الذين قدموا خدمات هائلة من أجل ذرائع العدو الإسرائيلي لشن هجماته. وجود كل فريق هو حاجة لوجود الآخر، ولذلك تراهم دائما يرفضون أي مشاريع عقلانية رفضا تاما، ويرفضون مشاريع الانتماء إلى الدولة، ويفضلون دوما العصابات والحروب لأنها تلك هي التي تغذيهم. وللشرح أكثر عن هذا الأمر، اخترنا مقال جميل لليوم لزميلتنا ملاك جعفر عباس من أساس ميديا بعنوان إمارة الركام من غزة إلى النبطية، رؤية الشركاء وحيدي نتنياهو 2030. طبعا هي بتقصد من العنوان رؤية بن سلمان 2030، انه كيف الرؤية التي تعتمد على الاستقرار والازدهار، وكيف الرؤية التي تعتمد على الحروب الدائمة من اجل بسط سيادة المشروع الارهابي. تبدأ ملاك جعفر عباس مقالة: مع كل جولة محادثات تعقد في واشنطن بين لبنان واسرائيل برعاية امريكية، يزداد المنهج الإسرائيلي في التعامل مع لبنان وضوحا. إسرائيل لا تتخذ من المفاوضات طريقا إلى التسوية بقدر ما تستعملها كغطاء مزدوج. تمضي في مسار دبلوماسي فرضته واشنطن بغرض فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني، لكي تكرس هذه المعادلة من جهة وترضي الرئيس الأمريكي من جهة أخرى. تفرض إسرائيل شروطا تعجيزية على المفاوض اللبناني، وعندما يفشل في تلبيتها أو يرفضها لأن قبولها يعني تفجير لبنان من الداخل، تستخدم إسرائيل هذه الحجة كدليل على ضرورة الاستمرار في العمل العسكري وتعميق العملية في لبنان، لأنه لا شريك لبناني موثوق بالنسبة لها، كما دأبت على تكرار هذه اللازمة في مفاوضاتها مع الفلسطينيين على مدى عقود سابقة. لا تبحث إسرائيل عن اليوم التالي في لبنان، ولا تبحث عن سلام، ولا عن تطبيع، ولا حتى عن استكمال أهداف الحرب على طاولة المفاوضات. إسرائيل تطبق ما طبقته في غزة وأعطته الكثير من الأسماء، فأطلقت عليه حينا خطة الجنرالات وأحيانا عقيدة الأنقاض، وهي تعبيرات تعني شيئا واحدا: التدمير بهدف التدمير، بلا أفق سياسي، بلا عودة، بلا إعادة إعمار، لأن أي من هذه الشروط يعني تقديم تنازلات أو تسويات، وهو ما يتناقض مع عقيدة الصهيونية الدينية المتحكمة بمصير رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو السياسي. اختبرت إسرائيل الاحتلال بهدف طرد منظمة التحرير وإقامة السلام في اجتياحها للبنان عام 1982. لم تنجح في إجبار الرئيس اللبناني المنتخب بشير الجميل، وقد كان الزعيم الأقوى للمسيحيين حينها، على تنفيذ تعهداته. كانت إسرائيل ما قبل نتنياهو تفكر في أن هناك صيغا تتيح لها العيش بسلام مع جيرانها العرب على حساب الفلسطينيين خاصة، وأن تجربة كامب ديفيد مع المصريين كانت لا تزال طازجة وناجحة يمكن البناء عليها. إلا أن إسرائيل نتنياهو دفنت هذا الفكر مع اتفاق أوسلو، وأرست المعادلة الأمنية البحتة في الصراع، حتى أصبح لقبه الأشهر مستر سيكوريتي، وطبقت عقيدة جز العشب كل عدة سنوات بلا أي بحث عن مسار سياسي. ونقول هنا إسرائيل نتنياهو لأن التأثير العميق لهذا الرجل طبع الأداء الإسرائيلي منذ التسعينات وحتى اليوم، وكان قادرا على نسف كل المعادلات المخالفة لمنطقه حتى في الفترات التي كان فيها في المعارضة.

تتابع ملاك عباس مقالة بعد 7 أكتوبر: فقد انتقلت إسرائيل إلى منطق أشد توحشا من جز العشب، فهي لم تعد مهتمة بأي اتفاق ليس استسلاما تاما وغير مشروط سواء مع الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين، بدليل أن خطة غزة ولجنتها ومجلس سلامها لم تنجز سوى إطلاق الرهائن، وهذا ما كان يريده نتنياهو. ثم توقف كل شيء، تقاطعت مصلحته مع مصلحة حماس في إبقاء غزة إمارة من الركام تحكمها حماس وتتنافس معها عصابات ممولة إسرائيليا ضد كل محاولات السلطة الفلسطينية الدفع باتجاه لعب دور فيما يعرف بلجنة غزة، ومنع أي دولة قادرة على نزع السلاح كتركيا أو باكستان من لعب دور في قوة السلام العتيدة. أما على الجبهة السورية فرغم كل النوايا الإيجابية من قبل السلطة السورية الجديدة للمضي في مسار نحو السلام مع إسرائيل، إلا أن المطلوب كان يفوق قدرة رجل كالرئيس أحمد الشرع على تحمله بكل ما يحمله معه من خلفية قتالية وبعد سني وشرعية فورية ودعم عربي وإقليمي ودولي. أما في لبنان، ينطلق نتنياهو من فكرة توسيع المنطقة العازلة وتدمير المنطقة الفاصلة مع الحدود المأهولة بالسكان بلا أي اهتمام حقيقي بمسار سياسي ينهي الصراع، وهو غير معني بتعويم حكومة الرئيس نواف سلام ولا عهد الرئيس جوزيف عون. تتقاطع هنا مصلحة نتنياهو مع مصلحة إيران وحزبها بتحويل جنوب لبنان إلى جمهورية من الركام يحكمها الحزب، تبقى كجبهة دفاع متقدمة لإيران التي لن تعدم الحيلة والوسيلة لمدها بما يلزم من السلاح لإبقائها بالحد الأدنى على قيد الحياة. وقد يزرع نتنياهو في جمهورية الركام هذه ميليشيات أو شركات خاصة تقوم بالمهمة كما يفعل في غزة التي تحولت فيها بنية الشركات الخاصة الموكلة تقديم المساعدات الإنسانية إلى بنية أمنية، لكنه بالتأكيد لن يسمح للجيش اللبناني بعقيدته الوطنية ولا لليونيفل أو أي قوى دولية لا تكون امتدادا للجيش الإسرائيلي بالتدخل. هذا ما يناسب الحزب والحرس الثوري تحت إمرة أحمد وحيدي الذي يسعى جاهدا للإبقاء على أهم ذراع خارجي أمن له ورقة تفاوضية لا يزال يحرق فيها على طاولة المفاوضات بالنار. منطق القوة يقول أن الحزب مهما ضعف في مواجهة إسرائيل سيبقى الأقوى داخليا، وهذا يهمه ومشغليه في هذه المرحلة، بدليل كلام القيادي محمود أقماطي عن وجود 10% من مقاتلي الحزب فقط في الجبهة مع إسرائيل، ما فهمه كثيرون على أنه إشارة إلى أن مهمة 90% الآخرين هي للسيطرة على الداخل، كما أن بقاء الحزب يعطي الذريعة الدائمة لإسرائيل لعدم الذهاب إلى أي ترتيبات مستقبلية مع لبنان، كما تماما بقاء إسرائيل محتلة للأرض يعطي الحزب الوقود الكافي لإعادة إنتاج سردية المقاومة وقمع معارضيه الشيعة وإخضاع الدولة لمنطقه الخاص إذا ما بقي الجمود في موقف زعيم حركة أمل نبيه بري، وإذا بقي العجز الدولي والعربي عن تقديم مقاربة جديدة تطرح حلا لا يتضمن موافقة إيران أو حزبها.

هذا تماما ما يحدث في غزة، حيث تعلن إسرائيل تدريجيا عن توسيع مناطق سيطرتها المعروفة بالخط الأصفر، وحيث تمكنت حماس من إعادة إنتاج قادة ميدانيين تصف فيهم إسرائيل تباعا، ودخلت في حرب تصفيات ميدانية مع خصومها، وهي تسيطر الآن على ما تبقى من غزة والغزيين بما تبقى لديها من سلاح خفيف وإرهاب متوسط. لن تسمح إسرائيل بإنهاء هذه الحالة لأنها تناسبها وتخدم نتنياهو كبوليصة التأمين التي يلجأ إليها كلما اهتز رصيده السياسي. ولن تتنازل حماس عن هذا السلاح طالما أنه ليس هناك قوة فلسطينية مستعدة لإزاحتها أو تسوية تضمن لها استمرار حكم القطاع. وبالعودة إلى لبنان، فإن إسرائيل لا تفاوض الدولة اللبنانية لتتوصل معها إلى تسوية، بل تفاوضها لتثبت أنها عاجزة، ثم تهدم ما تبقى من هذه الدولة باسم هذا العجز، وتحول لبنان إلى مستنقع تحكمه الفوضى. على المقلب الآخر، تزداد شهادات الناجين من إبادة الجنوب عن وجود أعداد من المقاتلين العراقيين لا يتم الإعلان عن مقتلهم في الغارات، فضلا عن الإيرانيين من الحرس الثوري الذين وثقت التقارير الصحفية وجودهم، ما يعني أن إيران عندما نفد مخزونها من الشباب اللبناني في الميدان بدأت بإحراق مخزونها من الشباب العراقي ثمنا بخسا لمسرح تحاول الإمساك به بأي ثمن ممكن. تختم أمل جعفر عباس مقالة: صحيح أن الأصوات المعارضة للحزب من دائرة من كانوا حتى الأمس القريب من مناصريه قد بدأت تتسع وتنضم شيئا فشيئا إلى الطيف المتنوع من معارضيه، كما تقترب الطوائف الأخرى في لبنان من شبه إجماع على رفض حالته الأمنية والعسكرية وحتى السياسية، إلى أن كل هذا لن يكون بمقدوره أن ينهي المأساة المتعاظمة في الجنوب إن لم يكن هناك أحد مستعد لأن يتحمل كلفة الدم ومسؤولية الهزيمة. الجيش اللبناني تجنب دائما هذه الكلفة لأنه جيش عقائديا، ليس جيشا عقائديا كالحرس الثوري يقتل أبناء جلدته بلا تردد، ولم يتم تنظيمه أصلا لخوض حرب مفتوحة مع إسرائيل. لذلك فإن مطالبته اليوم بأن ينجز وحده ما عجزت عنه الحروب الإسرائيلية والإقليمية هو وصفة لانهيار ما تبقى من العقد الاجتماعي. إسرائيل لا تفاوض الدولة اللبنانية لتصل إلى تسوية، بل لتثبت أن لا تسوية ممكنة معها، والحزب لا يحتاج إلى أن ينتصر كي يستفيد من ذلك، يكفيه أن يبقى فوق الركام وأن تبقى الدولة تحته. بين الاثنين يتهدد لبنان سيناريو أكثر قتامة من الحرب نفسها، أن يتحول التدمير إلى نظام حكم، وأن تصبح الدبلوماسية مجرد الاسم المهذب لاستكمال الانهيار.

مقال تحليلي قيم صراحة من أبا العباس مثل كل مقالاتها. شوف بيخدموا بعضهم البعض، التطرف بجر التطرف، اثنيناتهم بحاجة لبعض، واثنيناتهم ما بدهم يوصلوا لأي تسوية، لأنه أي تسوية تنهي مشاريعهم سواء المشروع الإسرائيلي أو المشروع الإيراني، وبالتالي هم بحاجة دايما للعبث ببلادنا العربية والتضحية بالدماء الزكية.

أكيد عالم الترندات والعان من بعد الإعلان عن الاتفاق الأخير كمتفق صاروا الواف طلال النار. الاتفاق الأخير يلي الأكثر جدية واللي مكتوب بقلم سياسي أكثر منه قلم أمني. الانقسام اللبناني بين أكفرية مؤيدة لمسار الدولة التفاوضي المباشر والغير مباشر والانتهاء من زمن الحروب، وما بين الأقلية المؤيدة للعصابات والحروب المتنقلة.

وطبعا بهذا المجال بيحتل الصدارة الترندات الكلمة الأخيرة اللي كانت لزعيم العصابة بالأمس البرازان، واللي فيها كثير من العبارات اللي شفتها ناس عم تتداولها بكثرة وتعلق عليها، منها أوقفوا هذه المهزلة، هالمفاوضات العبثية والمزلة، وأهم شيء قال لك نزع السلاح إعدام لقوة لبنان. فعلا نزع السلاح هو إعدام لقوة، عم نشوف قوة لبنان يعني كله الحمد لله الميدان عم يحكينا لاقونا لاقونا لنفرجيكم كيف بدنا نهزمكم. بتحس عايشين بعالم افتراضي، عالم بعيد عن الواقع نهائيا، الميدان بيقول شيء وهن بيقولوا شيء. جميل أحوال هذا الموضوع حكينا فيه بالتفصيل، نزع السلاح هو أولوية لحتى يكون السلاح الشرعي الوحيد هو سلاح الدولة اللبنانية، وهذا المسار هو اللي بده يستمر. للأسف في ناس بترضى أنه تكون عقلانية وتأخذ الأمور بأقل الأضرار والخسائر، وفي ناس بتدلت عن ند وآخر شيء بتدفع الثمن غالي والقرار بده يتنفذ. هذا قرار أكبر من لبنان بكتير، وشوفوا هاي العراق قدامكم. لن يكون مسموحا لهذه الدكاكين بالاستمرار والاتجاه لاستقرار الدول من أجل المشاريع الاقتصادية والمضائق والبترول والنفط والغاز. مثلا تحت هالإطار خذوا مثلا هالتغريدة من النائب بكتلة لحمة ولبنة، هذه آخر التغريدات الطازة، يعني إبراهيم الموسوي يلي هو رئيس اللجنة الإعلامية بمجلس النواب، قال لك يسمون الاستسلام للعدو سلاما وحكمة، والخضوع له شجاعة وبعد نظر، والدفاع عن الوطن تهورا ومغامرة، بئس السلطة أنتم. الله هو دكتور كمان، يا دكتور برهوم أنت شذاب، أنتم لا تدافعون عن الوطن، أنتم أعلنتوا أن الحرب هي سأر للدماء الزكية لمرشدكم، فبالتالي ما لكم أي علاقة بالوطن، هذا مسار انحداري وهذا كذب وتدليس معلن، بئس المقاومة أنتم. وشئت أم أبيت فيك تدل تكذب قد ما بدك، وفيك تدل تبيع الوهم قد ما بدك، بس هي الحقيقة بهالأيام الحكمة والشجاعة والقوة للناس اللي بتوقف الحرب، للناس اللي بتعرف إمكانياتها، رحم الله امرئ عرف حده فوقف عنده. أما المتهورين والمغامرين والانتحاريين فبئس المقاومة أنتم. برضو من عالم السوشيال ميديا وعالم الترندات برز اسم كان عم يتم نعيه بغزارة، يعني من الأسماء القتلى يلي سقطوا بالصواريخ الإسرائيلية، اسمه رمزي درويش عيد. يعني إذا بتشوف كمية النعي اللي صارت وكمية الإشادات بتقول شو هالإنسان اللي فقدناه هيدا، ومين طبعا اللي نعاه؟ أسطورة الحشاشين والأبواق كلهم على بعضهم. مثلا عندك حسن علاق قال لك رمزي البطل الشجاع، عبد الله شعير عبد الله أمح قال لك أنت أشجع مقاتل وأنت خير شهيد، هنادي جرجس رح نشتاق لك هون يا رمزي الشاب المهضوم المحترم الطاهر، سوسن صفا الإعلامية بقناة الام بي ان لم أكن أعرف رمزي ولكنني أحببته كثيرا وبكيته اليوم كمن فقد شخصا قريبا. لما بتشوف كل هالإشادات بتقول واو شو هالإنسان العظيم يلي فقدناه، لما بتفوت على صفحته بتكتشف هالإنسان كان من أكتر الناس حقد الطائفي. يعني بس خد لك تغريدة من تغريدات اللي كان يكتبها، قال لك ألف تحية لحفرة حي التضامن والتي احتضنت جيف وقتل الإرهابيين في سوريا. هيدا بالإضافة لكثير من التغريدات الطائفية يلي ما بتنقرأ أساسا على الهواء، فسبحانه يعني هيدا الزمن عم بيدور. أصبحت الآن جيفة يا رمزي، بودي غريب والله، شيء غريب يا أخي والله العظيم. أنا هالتفكير هذا، ناس بتكون مؤمنة بقتال إسرائيل اللي هو أكتر بلد إرهابي بالعالم، أكتر كيان إرهابي مش بلد،
ناس بتكون مؤمنة وعم تقاتلوا انه هيدا البلد الظالم وهذا البلد المحتل وهودي الناس اللي اجوا احتلوا ارض واطردوا شعبة منها وكل يوم يمارسوا القتل، كيف بنفس الوقت بيكون عم يشجع أنظمة ويدفع عن أنظمة إرهابية ويدفع عن القتل؟ لك مجزر التضامن، هودي إرهابيين ما قدوا شفتوه كيف، ما قدوا شفتوه كيف كان عم يصيدهم المجرم أمجد يوسف. طيب معقول إنه في إنسان بأيدك شو ألف تحية؟ طب على كل نحن عنا أخلاق، ما رح نقول ألف تحية للمسيرة الإسرائيلية، مع إنه فينا نعمل هيك بس نحن عنا أخلاق، أنتوا بلا أخلاق، يلا صرت جيفي معنا.

حاجة؟ أنا والله بعد شيل شوي بس الوقت ما بيستاهل. خليني بعد ناخد واحدة معلش. عم واحدة بعد. قل له المدير معلش دقيقتين يعني بين هيك كنا غايبين مش الحال. صديقتنا ريما المصري كانت عم تكتب تغريدة جميلة عن الفيديوهات اللي عم تتصور كالعادة بكل حرب تشن واحدة من دكاكين تجارة الدم والدين بيحطوا لك دائما الفيديوهات انه يابا فاتوا وحطوا ورقة وما تغزونا فتنا على البيت واكلنا منه او قعدنا فيه وكذا. قالت لك قال بس حتى ياكلوا من برات حدا من اصحاب البيوت بيكتبوا له ورقة سامحونا اكلنا من عندك. أصابتني الكشعريرة. طيب بخصوص الناس اللي انمسحت أرزاقها عن الخريطة لازم تتركونا الرسالة اعدمونا امحونا ادعوا علينا يعني أي شيء. أما بخصوص اللي عم يقدموا دمهم ما حدا طلب منكم فما تربحوا سمانة جميلة. أنتوا قررتوا تنتحروا تحت مسمى الشهادة وتسببتوا بقتل وتشريد كتار بلا همروجات لأن شبعتونا انتصارات. هاي من الظواهر اللي بيحطوها دايما مشان يفرجوك اخلاقيات هذه الميليشيات. ميليشيا عندها اخلاق كيف ما بتعرف بعده ادوار مش بس بعدنا يعني انه الفيتوا على البيت وقالوا واو اكلنا من عندكم ما تغزونا شربنا مي من البراد قعدنا هون كذا. طب شو بخصوص الصاروخ اللي ضربتوه من حد البيت وتسبب بقتل البيت بتهديم البيت او بقتل اهل البيت؟ هيدا ما في عليه اعتذار ولا لازم نعتذر عن الاكل ولا هنيك ما في اخلاقيات؟ مسرحيات وأفلام لهم سنين بيضحكوا فيها على عقول العالم لحتى يبينوا أنهم أشرف الناس والأكثر أخلاقا. وفعلا ما حدا يربحنا جميلة ما حدا طلب منكم. هذه بعض المحطات والتغريدات وواوا اللي اخترناها لحتى نختم فيها هذا الأسبوع. طبعا عندنا قصة كتير كان بس الوقت ما سمح أكثر من هيك.

حياتك واشرح لها عن حالتك. سيرة الشرح صحيح، أنا نسيت بقلكم امبارح في فيديو امبارح منتشر من عكار مسمينه ويلكم تو عكار، في حدا كان عم يطير بتي هيك مش شو ما سميه على الهواء حمار صغير سمول دونكي. الممارسة الرياضة الطيران الشراعي كان حدا هيك مطير حمارة اللي اسمها أرزي ركبين عليها وطيرين فيه. أنا افتكرت أول شيء الفيديو مركب هاي بس طلع عن جد الفيديو حقيقي. قال لك حتى أرزي صارت عم تطير وانت بعدك بالبيت. ويلكم تو عكار. فيديو اخذ رواج كتير يعني ما بعرف مين اللي خطر بباله الفكرة. هي مبسوطة أرزي يعني هيك طايرة وعم تتصور وطايرة من الفرح يكيبت. أيضاً لما شفت حمار بيطير هاي شفنا الحمار عم يطير. طبعاً كله في سبيل الترند يعني الحمد لله على سلامتها لا أرزق واللي مطير أرزق والله ما نعرف فيه الحمار بالموضوع. هاي بدنا ترند أهم شيء نتصدر الترند. وهي أرزي طارق مزمينة أرزي كمان وأشرح لها. هيدا بده شرح، هيدا الفيديو بده شرح. طبعا اللي حضر الفيديو شاف الصدمة الموجودة عند أرزي هي وطايرة وعم تطلع هيك وعم تتصور والناس تحتها ما بصدق حالها يعني مفكرة حالها بالأفلام كرتون. عن حالتي روحي علي لها آها آها آها روحي يا نسيم الأرض سلم لي علي بحبها. مشوارنا الصباحي لهالأسبوع وبحلة اليوم بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بيت نهار سعيد ونشيط جميعا وإما كنتوا عم تسمعوا تريبولي أف أم شبكة إفاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد الاثنين القادم إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بقيلنا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا ولأرزة كمان. هلأ كانوا يقولوا بعمرك شوف الدونكي بدق بيانو، كمان كانوا يقولوا بعمرك شوف الدونكي بدق فيل بيطير، هلأ في دونكي عم بيطير. في دونكي عم بيطير وكمان

بالختام يا أصدقاء، بما أنه للتنين لنرجع نلتقي، نتمنى هالأيام يعني هاليومين الحاسمين ما بين الرفض والقبول بالخطة الموضوعة لوقف جزئي لإطلاق النار، والبداية اللي كانت بتبين كمنطقة اختبار أنه تقدر الناس تتعقل، مع أنه أشك بالموضوع لأنه المجانين مصرين أنه يخلوا البلد كله أرض محروقة ليس فقط منطقة لوحدة. لذلك بما أنه الفرصة الأخيرة، واجب على الجميع أنه ياخدوا القرار الجريء، لأنه القرار وصليله وصليله اللي عم يصير أنتوا عم تضاعفوا الخسارة. روحي نسيم الأرض، على الدولة أن تقمع كل قوى تتمرد عليها أيا تكون تلك القوى، أن تضرب بيد من حديد، وإذا تقاعست فأيضا هي فلتتحمل المسؤولية والنتيجة. سلم لي علي بحبها واشهلها. نلتقي الاثنين إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
2: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: تريبولي اف ام 97.9 و101.5 اف ام ستيريو.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكن بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكن. والفروج عند الأمين غير مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا، ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية، جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 255

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الABC، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: إذاعة طرابلس
3: cool على طول.
2: تريبولي FM
3: cool على طول.

من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية، بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بالتن.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03-257-637. وبالجمار

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضني خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. مخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الشعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبلايزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر اقول

0: أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر.

0: في كل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
1: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين.
0: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر: ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

ما فيك على بعدي ما فيك، ولا بقدر يا حياتي جفيك. نزع اليوم

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبحر.

ليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. مخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 255

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027

0: صعب التني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحباية. يا يا يا يا يا يا
1: يا يا يا يا
2: لطيفة يا لطيفة
1: ودخل عيون.